اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن

0: إنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

فاصبر

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد.

0: من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. إلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي.

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: قول ابني عمره 14 سنة لا يحافظ على الصلاة، وتكلمت معه مرارا وتكرارا يصلي ثم يترك، فما الطريقة المناسبة للتعامل معه؟
2: يأخذ يده ويودي المسجد،
1: يروح معه لصاحبه
2: 14 سنة.
1: أي.
2: هاي سن يعني ممكن أن تكون كما قال بعض

0: هذا سبب. وسبب آخر، سقطت الكلفة بينهم، ما في كلفة كلش. لدرجة أن بعض الأبناء ينادي، ما يقول له يا والدي ولا كذا، إلى يقول له ينادي باسمه. ما في كلفة أبدا بينهم، وفي مزاح ثقيل، أو في مزاح، لا هذا ولا جفوة.
1: لا أفراط ولا تفريط.
0: إيه، لا، خير الأمور الوسط. تكون يعني تبقى هيبة الأب وهيبة الأم ومكانتهم، ولكن ننزل إلى مستوى عيالنا، تفكيرهم، حاجاتهم. ممكن أنا أقول له أنت الحين من شغل، لا، إذا قلت له اترك التليفون بس ما في، مستحيل. يقول له يا ولدي الله يبارك فيه، ترى 10 دقائق يقوم معاي نصلي 10 دقائق وارجع،
1: او قبل الصلاه ب10 دقائق، باقي ترى 10 دقائق على الاذان، خلص اللي في يدك مثلا.
0: وهنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها.
1: نعم.
0: ثم الدعاء.
1: احسن الله عليك.
0: الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا
1: وتقبل دعاء.
0: ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربي. اكثر من هذا الدعاء وغيره من الادعيه، الدعاء اللهم أصلحني، اللهم أصلح زوجتي، اللهم أصلح أبنائي وأصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح ذريتي وذرية المسلمين. وليكن الدعاء بحضور قلب ويقين، وشوف أبشر بالنتائج.
1: نعم.
0: وخذ بالأسباب، وقضه خذه معك.
1: نعم.
0: أحيانا يقول لك، بتقول له تعال معي المسجد، يقول لك لا يبانا مشغول،
1: باي بعدك.
0: لا باي. لا تقول للمسجد، اخذه قبل الصلاة بشوي، أقول له تعال خلنا
1: نتمشى،
0: نتمشى مع بعض، تعال ما عندك مشوار، تبي تروح مكان كذا إلى آخره، مثلا
1: صاحبه
0: وهكذا. وذكره واستمر في نصحه، في تذكيره.
1: نعم.
0: بهدوء،
1: مع تغيير الأساليب حتى لا يمل الولد.
0: بهدوء يعني. وفي هاي السن غالبا الشباب ما عندهم شفافية وروحانيات كالكبار.
1: صح.
0: الكبار ش اللي يخليه يقوم يتوضأ ويوصل المسجد ويمشي وينتظر الصلاة ويصلي ثم يجلس ويصلاه، وإذا صلى الفجر جلس ويصلاه إلى الشروق، وإذا فعل والأذكار وكذا، لأنه حبا في الله سبحانه وتعالى
1: استقرت روحه.
0: إيه. ويريد الأجر ويريد الثواب ويريد تقول حق ولدك يا يبا، أنت الآن عندك وقت حق الهاتف، عندك وقت حق الرياضة، عندك وقت حق ربعك، بعد وقت حق قلبك.
1: نعم. تنمية حب الله عز وجل.
0: مثل ما جسمك محتاج إلى غذاء وإلى الدواء، ومحتاج إلى الرياضة، محتاج إلى الاستجمام، محتاج إلى الطلعة مع ربعك، تطلع معاهم وتروح النادي، تروح الرياضة، تروح الكرة، تروح الفروسية، تروح كذا، أيضا هناك حق واجب عليك تجاه ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك.
1: نعم.
0: أنعم عليك بهذه النعمة، شوف ما شاء الله تبارك الله، صحة وعافية، سمع وبصر وقوة ونعيم وخير، أمن وأمان. ما تؤدي يعني هذه الركعات لله تبارك وتعالى تحقيقا للعبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى تقول لها كذا، ما خلقنا عبثا نأكل ونشرب كالبهائم. حتى البهائم تأكل وتشرب وتقضي شهوتها، شو الفرق بينك وبينهم إذا أنت ما تصلي؟ شو الفرق؟
1: صحيح.
0: ثم يا ابني، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله صلاته.
1: نعم.
0: إن صلحت
1: صلح سائر عمله،
0: صلح سائر عمله فقد أفلح وأنجح، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن فسدت فقد خاب وخسر، دنيا وآخرة. قل حق ولده، قل له أنت مستانس، قلبك مرتاح. يقول لا يبا كله بتضايق. أكيد بيقولك بتضايق. مستحيل إنسان ما يصلي ولا يواظب على الصلاة ولا يحافظ على وقت الصلاة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مستحيل أن يكون قد أعرض عن ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله الصلاة.
1: نعم.
0: أن يكون قلبه مستانس ويعيش في سعلاء، أكيد في ضيق وأكيد في، فكل هذه من الإرشادات التي. نعم. لكن لا تخسر ولدك، تأتي وتغلظ عليه القول أو تضربه فيعاند، خاصة في هذا السن.
1: هناك كثير من يتلقف.
0: عليك بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة والدعاء، وفيهم خير إن شاء الله.
1: الحمد لله.

0: أبنائنا فيهم خير وفيهم بركة، فيعني على الأباء أن ينصحوا
1: ويصبر.
0: والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله
3: يا الله.
2: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر

0: ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: الأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحجرات.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً.

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

عليهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد

0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا.

0: لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة غافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أخي الكريم، أختي الكريمة، ابتعدوا عن التعالي بالنسب أو المال أو الجمال أو الثقافة، فإن هذا من أكبر أسباب فصم العلاقات بين الزوجين.
1: تغريدات أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة النصر.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة النصر.
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة.

أنا ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة السجدة.

0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم جمل صباحنا برضاك عنا، واجعل أيامنا كلها خيرا وبركة. اللهم أذق قلوبنا حلاوة عفوك، وافتح مسامعنا لذكرك وخشيتك، وبارك لنا في أعمارنا، وافتح أبواب السعادة والتوفيق لنا، وتقبل أعمالنا، إنك سميع مجيب.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الأذكار فضل كبير وثواب عظيم، فوائدها تظهر في الدنيا قبل الآخرة. بها تقوى النفس والروح، وتستشعر حفظ الله وعنايته لنا، بالإضافة إلى أجرها وثوابها الذي لا يعد ولا يحصى.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: فصاحة وغرابة وتصرف بديع ومعان لطيفة وفوائد غزيرة وحكم كثيرة وتناسب في البلاغة،

0: بامتياز كتاب الله عز وجل الذي خرج كلامه عن حد العادة.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كنكري. بسم الله.

0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها، فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل الذي صدق مع الله فأدخله الله الجنة. فقد جاء عند الإمام النسائي أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، دخل في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للذهاب لقتال الكفار، فذهب

هذا الأعرابي، هذا الرجل البدوي، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم للمشاركة معه في هذه الغزوة. فلما انتهت الغزوة ربح المسلمون الغنائم، هذه الأموال، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وقال للصحابة رضي الله عنهم: خذوا هذا المال وأعطوه لهذا الرجل الأعرابي الذي آمن. فذهب الصحابة رضي الله عنهم بهذا المال إلى هذا الأعرابي رضي الله عنه وأعطوه هذا المال، فسألهم وقال لهم: ما هذا المال؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: هذا المال هو قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا الأعرابي رضي الله عنه هذا المال وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما هذا المال؟ لماذا أعطيتني هذا المال؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هذا قسم قسمته لك، هذا نصيبك. فقال الأعرابي رضي الله عنه: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم إلى هاهنا فأموت فأدخل الجنة. ومعنى كلامه رضي الله عنه أي أنني يا رسول الله لم أتبعك وأدخل في الإسلام من أجل أن تعطيني شيئا من الدنيا، وإنما اتبعتك من أجل الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي رضي الله عنه: إن تصدق الله يصدقك، أي إذا كنت صادقا مع الله فإنه جل وعلا سيعطيك ما تريده. وبعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ليواصلوا قتال الكفار، وفي هذه الأثناء رمى أحد الكفار بسهم فذهب هذا السهم وأصاب هذا الأعرابي رضي الله عنه في نفس المكان الذي أراد أن يدخل فيه السهم فمات رضي الله عنه. فأخذ الصحابة هذا الأعرابي رضي الله عنه الشهيد وحملوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم: أهو هو؟ هذا هو الرجل الأعرابي رضي الله عنه الذي أراد أن يموت في سبيل الله؟ فقال الصحابة: هو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه، أي أنه كان صادقا مع الله في نيته وفي فعله، فأعطاه الله ما يريد من أجر الشهادة في سبيل الله ورزقه الجنة. وبعدها خلع النبي صلى الله عليه وسلم جبته، والجبة هي رداء مثل البشت، فأعطاها الصحابة لكي يكفنوا بها هذا الرجل الأعرابي رضي الله عنه وأرضاه كرامة له، لأنه مات في سبيل الله وكان صادقا في نيته، ولأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك.

0: أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الصدق ينجي الإنسان ويجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالصادقين ينجيهم الله عز وجل من العذاب يوم القيامة ويرزقهم الجنات العظيمة التي تجري من تحتها الأنهار ويكونون فيها خالدين أبدا لا يخرجون منها. والأفضل من ذلك أن الله جل وعلا يرضى عنهم، فبذلك قد فازوا الفوز العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذا الفوز العظيم. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الصحابي الذي سمع كلاما من أخيه جعله يدخل الإسلام، فيا ترى ماذا سمع رضي الله عنه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الأذكار فضل كبير وثواب عظيم، فوائدها تظهر في الدنيا قبل الآخرة، بها تقوى النفس والروح وتستشعر حفظ الله وعنايته لنا، بالإضافة إلى أجرها وثوابها الذي لا يعد ولا يحصى.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه

0: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: حنيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم.

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا.

0: وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وتقبل توبتنا، ووسع علينا رزقنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر.

آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة. وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا

هم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رب.

0: الرحمن بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين.
1: آمين. هم

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة العنكبوت.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام، وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا خاصة في سن المراهقة من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء، تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية

استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا الحبيبة والتي تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: والألفة
3: هنا أثير الروح.

مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم من جزء قد سمع إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس والقارئ الشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، تلاعل أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من جزء قد سمع.
2: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام،

كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات، وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة، وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه، له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

0: معكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أغنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية. ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل، لكن في كلتا الحالتين

سنتين، فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة. فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الجاثية.

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سماء

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال.

0: والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله.

0: ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمّة.

يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النحل، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
3: بسم

أيها الأحبة، استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النحل، وقد كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة.

ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم.
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
2: نعم.
3: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
2: نعم،
3: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
2: نعم.
3: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
2: نعم.
3: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء

0: الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين، تارك الصلاة المتعمد لتركها خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
1: نعم.
0: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم، ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
1: نعم.
0: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو كان ملحد، نعم تعزي وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم. فهذا النهي واضح، لا تقوم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء يعني هذا عام في الكفرة في المنافقين، معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفي.

0: وما
1: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
0: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
1: متفق عليه.
0: اللهم الرفيق الأعلى.
1: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ل

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض الميت.

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال:
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر:
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور. السلام.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما تيسر له من سورة هود.
3: بسم

0: من سورة هود كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى
3: له

0: هي مورد أبحاث العلماء المهتمين بشؤونها، لما بالقرآن الكريم من شمولية وكمال. فقد أشار سبحانه بأن ملكوته ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فطبيعة سطح الأرض تشمل جبالا ووديانا وأنهارا ومحيطات، وبها يعيش الإنسان بجانب غيره من المخلوقات. وحتى ما بين السماوات والأرض من العمران الذي عكف الإنسان على بنائه، وما تحت الثرى من الكنوز التي استخرجها الإنسان ليصنع منها ويستفيد بها في حياته. فكل ما صنع الخالق سبحانه مسخر لهذا الإنسان ليتدبر ويتفكر في عظمة الرب عز وجل الذي هيأ له البيئة المناسبة ليقوم برسالته في هذا العالم. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: جنة الأرض.

لقد تناول القرآن الكريم في الكثير من آياته النظرة القرآنية لمفهوم البيئة، حين استوعب جميع مجالات علم البيئة التي

مستمعينا الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

0: واعف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يأتي من الوقت إلى تلاوة طيبة لسورة الرعد بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
4: بسم

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى من الوقت لتلاوة طيبة مباركة لسورة الرعد بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جراء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
4: على وجه الأرض،
3: بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح.
5: أثير الروح.
6: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية.

0: أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

اسم الله السميع. السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات والحاجات، وسع سمعه الأصوات كلها سرها وجهرها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلطه تنوع المسائل وكثرة السائلين سبحانه وتعالى. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى: قد

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ومن الدلائل أيضا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إن إيمان العبد بأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنبياء عليهم السلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنبياء عليهم السلام.
3: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ هتلان بن علي الهتلان. أعوذ

0: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ هتلان بن علي الهتلان.
1: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد. كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم.

0: قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق، أنفق عليك.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الشورى.

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الشورى.
2: يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين، وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية.

كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ أسامة الصافي.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ أسامة الصافي.

طالعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

الندى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الدخان. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في

0: وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة العنكبوت.

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.

يخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا

يَفْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.

أماكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب

يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم

الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. أليس

0: سبلنا، وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة العنكبوت استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. حسبي

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمنع أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مثلا مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
2: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان. إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
1: أين؟
2: وهذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: الله
2: ما صدرت إلا في المسجد النبوي. أين؟ يعني في الحرم المدني
1: أو في مكة.
2: أين؟ أو في مكة.
1: نعم.
2: فاتخاذ السترة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة.
1: نعم.
2: عن جمهور العلماء أنها سنة لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
1: نعم.
2: أنت الناس ممكن يشوفهم، الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ سترة في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد بيطوف بكذا.
1: نعم.
2: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
1: صح.
2: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
1: نعم.
2: الأدلة تشمل كل مكان،
1: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
2: هذا الذي يريد،
1: سترة الإمام هي سترته.
2: نعم. إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
1: نعم.
2: وجاء أحد يريد

0: أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف،
1: نعم،
0: هذا لا يضر، لأن سترة الإمام له سترة،
1: نعم.
0: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف،
1: نعم،
0: حتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر، لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة،
1: نعم، نعم.
0: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة،
1: نعم.
0: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس،
1: نعم،
0: حتى في المسجد باستطاعة أن يتخذ السترة
1: يصلي هكذا،
0: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن،
1: نعم،
0: يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس، يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه نافع ولني ظهرك،
1: أي نعم،
0: يعني اجلس أو متواقف ولني ظهرك، يتخذ السترة،
1: نعم.
0: فهنا من صلى في الحرمين مع كثرة الناس لا يقول والله أنا صليت، يعني بعض الناس يظن أنه إذا طاف بالبيت لابد أن يصلي ركعتين خلف المقام،
1: أيه.
0: يا أخي طيب خلف المقام أمة من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاة،
1: نعم.
0: هذا أنت يسر تصلي خلف المقام مباشرة،
1: نعم.
0: أنت يسر من السنة،
1: ممكن في الجهلة خلف المقام،
0: أيه. بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام،
1: صحيح.
0: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد أدى ركعتي سنة ركعتي الطواف.
1: نعم.
0: فمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك،
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره يوقف صلاتك،
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم،
1: يا الله،
0: لمكث أربعين، منتظر أربعين، كم أربعين؟ أربعين يوم، أربعين سنة، أربعين، خير له من أن يمر بين يديه. بعد الناس ما عندهم صبر، لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك، حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس، بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي، وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده هاي بين يدي، لكن لو قدام شوي بمتر مترين ما يضر، لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا الفعل. للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه
1: يتضايق، نعم.
0: إيه حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس،
1: لا حول ولا قوة،
0: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا،
1: نعم.
0: بعض الناس لما تأمر بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: نعم. وما أسرع أهل البدع وفعل البدع، سريع للبدع، سريع لمخالفة السنة، تأمر بالسنة يضايق،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. سنن، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها،
1: نعم،
0: نعمل بها لكي نثاب على فعلها، تثاب، نعم، على فعلك هذه السنة، تثاب على إحيائك لهذه السنة، تثاب على تعليمك للناس، نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها،
0: غريبة،
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن فإحياء لهذه السنة لك أجر، تعليم للناس، تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب، نساء ورجال، مثل ما نقرأ القرآن، تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به،
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا، نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نتفقه في ديننا، نعم.
0: نتفقه، نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة. شوف بارك الله، وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا صفحة فيها عشر أحاديث،
1: نعم،
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين عشر مرات،
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة،
1: نعم،
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم، غريب الحديث ومعنى الحديث،
1: نعم،
0: أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر من معنى هذا. هكذا نتعلم،
1: سبحان الله،
0: نعم. هكذا يتعلم الإنسان وينشر العلم، ولا أشياء التي تعلمتها تقوم بنشرها،
1: نعم،
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا على الإجابة على هذه

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى سورة عالجت الكثير من أمراض المجتمع وبيّنت أخلاق المسلمين كما يجب أن تكون. نستمع فيما يلي إلى سورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى تلاوة مباركة لسورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف نجد الكثيرين منهم يشتكون هنا الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر. ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة

خطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
2: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة سبأ.
3: من أوصاف القرآن الكريم الرحمة. وصف القرآن بالرحمة في عدة آيات، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد وصف القرآن بالرحمة لأن الله يرحم به من يشاء من خلقه فينقذه به من الضلالة إلى الهدى وينجيه من الهلاك والردى.
4: مئة وستة فاصل واحد FM
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الرعد. غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة:
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ وديع اليمني سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ وديع اليمني وقد تلا علينا سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى نفسي لأهلك أم إلى الناس فأضيع؟ ويلي ويلي إن لم ترحمني، وما أعظم خسارتي إن كنت عندك من الخاسرين. وهذا مقام العائذ بك من غضبك يا من لا أرجو غيره ولا أعول على من سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة

أنفسنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أنفسنا وأعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم لقاك. وأذقنا يا رب لذة مناجاتك، فقد وقفنا على بابك يا قريبا لمن سأل.

ولي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف على بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بين يديك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك، يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها. اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. اللهم إني غريب، فارحم يا رب غربتي في الحياة، وهون علي سكرات الموت عند الوفاة، وآنس وحشتي في قبري، ونجني من هول الوقوف بين يديك عند الحساب، يا إلهي وإله العالمين. اللهم إليك قصدت، وببابك وقفت، وبجنابك التجأت، وإياك سألت، فاقض اللهم حاجتي، وفرج كربتي. اللهم علمك بالحال أغناني عن المقال، وفضلك وجودك والنوال أغناني عن السؤال. اللهم إني استجرت بك فأجرني، ولا تردني خائبا، ولا تحرمني، ومن عثرتي فأقلني، وقد أملت منك الإجابة يا رب، فأجبني وأعطني أمنيتي وما أطلبه منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر.

0: اللهم جذبني إليك قلبا وقالبا، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك، وحل بيني وبين النفس وهواها والشيطان ووسوسته، وأدم لي صفاء الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا لطيفا في قضائه، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجل علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن. فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا

سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة القصص.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة القصص.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. أذكار

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: رواه

0: تأوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والقلوب رحبة،
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح، أثير الروح،
2: أثير الروح.
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير.

وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان.

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت

تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المائدة. تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وتروية

0: ويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة غافر.
2: بسم

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

الأبرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

الباب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة غافر.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

خوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

انتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم.

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة الأحزاب.
3: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
4: الروح. مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال.

الأطفال، ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة

عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل. تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية، وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر. ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف. فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما

نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم ربنا ربنا ربنا، وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون

تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت

إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الناس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

النبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.

له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم

0: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:

0: رواه مسلم. دعاء الأضحية.
1: بسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
0: رواه أبو داود.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة المسد.

0: الأسد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة المسد.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة آل عمران. وسورة آل عمران سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة. مما جاء في فضلها ما جاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران. وجاء عن عبد الله ابن العلاء ابن القاسم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وسورة طه.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية. من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول